أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك نقول شكرا للإمارات. في أغلب الأوقات ما نشوف جنودنا، ودولة مثل الإمارات دولة سلام ما تحتاج نشوفهم كل يوم. ما يدورون الأضواء ولا الضجيج، لكنهم موجودين دائما بهدوء يحمونا من الخلف. كل يوم يحرسون سمانا، يحافظون على حدودنا، ويشتغلون مع شركائنا عشان تظل الإمارات آمنة وتظل الحياة ماشية، المطارات مفتوحة وعيالنا بخير. نحن نعيش يومنا بشكل طبيعي لأنه في ناس اختارت تحمينا، وخلف الكواليس في منظومة كاملة تحمينا. يمكن ما نلاحظها لكن نحس فيها إحساس الأمان والاستقرار. هذا شيء يستاهل الشكر. شكرا للإمارات، لقيادتها ولكل أفراد قواتنا المسلحة. نفتخر أن نقول هذا مو بلد نعيش فيه، بل هذا وطن.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: العربية 99.
2: عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: هنا تتحول الطموحات إلى واقع، تنمو مسيرتك المهنية وتزدهر أعمالك وتبني عائلتك مستقبلها. وفي كل مكان يتقدم بهذه السرعة تحتاج إلى بنك يواكبك. ويو بنك تأسس هنا في الإمارات ليساعدك على النمو والادخار والإنفاق والاستثمار بذكاء. ويو بنك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بنك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكرا للإمارات. عمال التوصيل أبطالنا المجهولين على الطرق طول الوقت ليل نهار، زحمة الصبح وتوصيلات آخر الليل وسط الزحمة وبالحر مهما كان اليوم خلال الأسابيع الماضية، بينما كنا مشغولين بحياتنا وعائلاتنا وآخر الأخبار هن استمروا رحلة ورا رحلة، طلب ورا طلب، بيوصلولنا كل شيء ليخلوا حياتنا أسهل. يمكن نغفل عنهم بس هن بيستاهلوا الشكر. شكرا للإمارات، لعمال التوصيل ولكل من يحرك تفاصيل حياتنا اليومية من حولنا.
1: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
3: حبيب

0: بودكاست استكانة.
1: سمعت إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما ناخذ الموضوع كاستثمار أو ناخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، نحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
0: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك وموري كريفينجز من ماريوت بونفوي منقول شكراً للإمارات. خلال الأسابيع الماضية ومع التحديات في المنطقة، الشرطة بكل إمارات الدولة كانت حاضرة بسرعة، تنظيم، تأمين وإدارة لكل التفاصيل عشان الحياة تستمر بشكل طبيعي. نحن عم نعيش يومنا وهم عم بيسووا الاستثنائي عشان نحافظ على العادي. شرطة دبي اتعاملت مع أكثر من مليون اتصال بربع سنة، كل اتصال كان له رد وكل موقف كان له تقييم، ومع أي تغيير تنبيهات بتوصل فوراً وتوجيهات واضحة وفرق جاهزة، وهالشي هو اللي بيخلي كل شي ثابت وبيستاهل الشكر. شكراً للإمارات، لقيادتها ولكل رجال الشرطة اللي عم يحمونا كل يوم.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسسي محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك. العيار اللي ما يقتلش قوي ده، احنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي عامل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: تناول الطعام ليس مجرد وجبة بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكراً للإمارات. في إحساس جميل لما تدخل فندق أو مطعم بالإمارات وكل شي يكون مظبوط. الترحيب، الاهتمام بالتفاصيل، الإحساس إنك بالمكان الصح. قطاع الضيافة بالإمارات بيصنع هاللحظات كل يوم بدون استثناء، من أول استقبال لآخر وداع. الفرق بيصنعه الناس، بيحولوا الإقامة لتجربة والزيارة لذكرى، وهيدا الشيء الإمارات تتفوق فيه دايما وبيستاهل الشكر. شكرا للإمارات ولكل الأبطال خلف هالخدمة، للابتسامة وللاهتمام ولكل لحظة جميلة بتضيف معنا لحياتنا.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات ايلاند دوت اي اي.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على استقرار أمن المجتمع وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية. بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك ومور كريفينجز من ماريوت بانفوي. نقول شكرا للإمارات. خلال الأسابيع الماضية أكثر من مليون مسافر مروا عبر مطارات الإمارات بأمان وهدوء وبتنظيم يتكيف مع كل لحظة مثل ما تعودنا من الإمارات. وراء الكواليس في شغل كبير ما نشوفه، تخطيط، تنسيق، قرارات على مدار الساعة، والعالم يراقب المنطقة، لكن نحن نعيش في مكان ثابت منظم ومستعد لبكرة، وهذا شيء يستاهل الشكر. شكرا للإمارات لقيادتها ولكل فرق الطيران والمطارات اللي يضمنون رحلاتنا بأمان مهما كانت الظروف.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الان.
2: العربية 99 الموسيقى اولا.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه، وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتدلة بالحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
2: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحسن فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: هنا الإمارات، وطن الأحلام الكبيرة والإنجازات الأكبر، حيث يتحول الطموح إلى واقع. هنا تأسس ويو بانك تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لنكون إلى جانب كل فرد وكل عائلة وكل مشروع يسهم في بناء مستقبل الوطن. ويو بانك، دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بانك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: تناول الطعام ليس مجرد وجبة بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
2: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك منقول شكراً للإمارات. في أصوات بتوقف كل شيء وفجأة كل شيء بيتغير. في كل أنحاء الإمارات فرق الإسعاف عم تستجيب لآلاف الحالات يومياً، توصل خلال دقائق مستعدة لكل شيء، حالات قلب، إصابات. فرق مدربة على أعلى مستوى عم تتعامل مع أصعب اللحظات. عملهم ضغط وغير متوقع، وفي أوقات عم بيكون فيها عدم اليقين هو المسيطر. جاهزيتهم بتصنع الفرق، لأنه أول ما يوصلوا العلاج بيبدأ. مجرد وجودهم طمأنينة، وهالشي بيستاهل الشكر. شكراً للإمارات، لقيادتها ولكل فرق الإسعاف على خبرتهم وجهودهم لحمايتنا كلنا.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز، مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك منقول شكراً للإمارات. لما نحن نهرب من الخطر هم بيركضوا له، لما منشوف دخان أو نسمع إنذار فرق الدفاع المدني بتكون وصلت قبلنا. كل يوم آلاف البلاغات بتم التعامل معها، حرائق بتنتهي خلال دقائق ومواقف بتم السيطرة عليها. حتى مع الضغط مستواهم ما بيتغير، بيوصلوا بهدوء، بيسيطروا بسرعة، والأهم إنهم بيحمونا. يمكن ما نلتقيهم لكن نحن بأمان لأنهم موجودين، وهالشي بيستاهل الشكر. شكرا للإمارات، لقيادتها، ولكل الفرق الدفاع المدني في دولة الإمارات.
1: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN، هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. العربية 99 الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يعني كريم امبارح كان أكثر شيء ملفت للنظر بالتجمع اللي صار بصنع في العربية على الستاند عنا هو وجود ما شاء الله أطفال وطلاب من مختلف الأعمار، وقعدنا نفكر امبارح بأنه قدي حلو هالولاد أهليهم قدروا بأنه يسحبوهم من عن الأجهزة بعيدا ليجوا ويجربوا تجارب الأداء. وهالشي ذكرنا بحدا لما بدأ البزنس تبعه كان عنده هدف رئيسي لهذا الموضوع. بدنا نقول اليوم مرحبا لفرح The co-founder of Stamina 11. صباح الخير فرح.
1: صباح النور.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: يعني فرح امبارح لما شفنا الأولاد الصغار موجودين on stand وكيف عم بيكون عندهم شعور إنهم هم حابين يجربوا شيء جديد ويعيشوا الفعاليات على أرض الواقع، أول شيء تذكرناه عن جد Stamina 11 ويور فيجن. خبرينا أكثر عن الموضوع.
1: المقولة اللي بتحكي العقل السليم الجسم السليم. هلا قديه حلو لما يكون الولد متمكن واثق من نفسه ويطلع ويقدم ويحكي مع الكبار والصغار ومع اصحابه بكل ثقه. من وين هاي جاي الثقه؟ الثقه لما انت عمالك بتتدرب، عمالك بتنمي قدراتك الجسديه، مش بس الوضع انه انت عم بتروح على المدرسه وعم تدرس، لا، في عندك كمان احنا كأدلتس وككبار في عنا واجب انه ننمي قدرات الطفل بعيدا عن الفري بلاي، بس لانه انت بدك تحط فيجن لوين بدنا نوصل مع هذا الطفل، مش والله بس قاعدين عمالنا بنتدرب لليوم وبكره، لوين بدنا نوصل معها. هلا عندك خطه دبي الاستراتيجيه ل 2033 للرياضه، في عندها اربع ركائز، واحد من هاي الركيزه يعني ركيزه مهمه هي المواهب. من وين نطلع الموهبه؟ من هدول الاطفال. فاحنا ككبار لازم نستثمر ونحط اولادنا بشيء ممكن هم يبذلوا جهد فيه، يبين طاقته، يبين ابداعه من هو صغير. واحنا بنبلش من 18 شهر ل 18 سنه. هلا بنبلش بالجمباز ليش؟ لانها رياضه مؤسسه لكل الرياضات، وتستمنيز بتيجي عنا من الاهل، يعني ما في عنا حدا تاسس صح بالجمباز الا قدر يكون مبدع بالرياضات الاخرى، يعني كان باسكتبول، كان سكيين، كان فوتبول، لانه انت بتشتغل على كل عضلات الجسم. هلا مركز Stamina 11 مش بس مركز تدريب، لا، احنا عم نطلع عليه ك 360. في عنا الاولاد بيجوا عنا من سن كتير كتير صغير، وفي هون انه يضلوا معنا ويشاركوا بالمسابقات. هلا كنا قبل شوي عمالنا بنحكي انه شو اللي بيبرز الشخصيه، بيبرز الشخصيه انه انت الطفل اللي عمره 6 سنين ولا 5 سنين لما يوقف ويقدم ارتستيك مورس وروتين وجمل حركيه قدام جوري، مش الجوج واحد، جوري اوف جوجز، قديه هذا راح يرفع من معنوياته، يسقل موهبته ويسقل شخصيته اكثر. بالاخر احنا ما بدنا اطفال قاعدين ورا السكرين طول الوقت، لانه احنا الكبار اذا يعني انا بحكي عن نفسي، اذا قعدت على المكتب فتره كتير كتير طويله ظهري صار يوجعني، اجري صار يوجعوني. طب انت كمان انت تطلع على اطفال هون بطور النمو، بدنا ننمي عضلاتهم، بدنا ننميهم وننمي شخصيتهم. فاذا قاعد هو على السكرين العضلات رح تدمر باي ديفولت، رح تدمر. طب انت وين بدنا نوصل؟
0: هلا المشكله الصراحه احيانا فرح، واظن كريم معي، يعني انا وياك كريم كنا موجودين بستامينا 11 وكنا صراحه ماخوذين لولاد كيف عم ياخذوا الموضوع انترتينمنت اكثر مما يكون رياضه اكثر. احيانا في ممكن اهالي هلا يكونوا عم بيسمعونا عم بيقولوا لك انا ولادي نوت انترستد، كيف ممكن اخليهم يجوا وتو انجوي وما يحسوا والله انه انا عم بجبرهم على رياضه معينه؟
1: هون برجع لاختيار المدربين الصح. يعني احنا اللي greatest asset عندنا بستامينا 11 هي المدربين. احنا بنستثمر بالمدربين وبنعطيهم تدريبات كمان لتسقل ادوات الخطاب مع الاطفال، لانه في عندك اطفال مختلف الشخصيات، فنقدر احنا بهاي الطريقه لما احنا بنعمل weekly training مع child psychologist، فمخدين الموضوع عن جد جدي، لانه بدنا ناخذ هدول الاولاد وننميهم اكثر. هلا هون برجع دور المدرب، انت لما كيف عمالك بتشغلهم بطريقه كثير فن، بس هو قاعد عم بيشتغل على كل عضلات الجسم. وهذا الحلو بالجمباز، انه انت مثلا عمرك فكرتي باكسرسايز انه ممكن يحرك الانكل تبع الاجر؟
0: لا صراحه صراحة عمرنا ما فكرنا
2: ما فكرنا فيها.
1: فالجمباز يعني أنت عندك التوازن، عندك الأوبر بودي، عندك الكور، أكتر شيء عندك عضلات البطن فيهن، إنه فيهن أمسكهم أوكي فيهن إنه يقووهن، بيقدروا يعملوا باك هاند سبرينج، بيقدروا يعملوا فليبس. أدي حلو كمان إنه الأطفال بالمدرسة لما بيورجوا بعض هاي
0: الحركات اللي موجودة عندهم، صح؟
1: كتير بصير البوبولار كيد ان ذا سكول، عارف يشوف، فأنت قاعد عمالك بتسقل شخصيته بطريقة إنه يكون هو كتير ثقة واقف بالمدرسة وعم بعمل performance.
2: أنا معلش فرح قاطعتك، أنا هذا الشيء صار معايا أمس إخوان، وأنا قاعد هنا في مكانك فرح جتني بنت للآن ماني ناسي اسمها، أثرت علي ما نسيت اسمها، اسمها سيلينا. أجت أمس وقعدت جنبي هنا وقالت ودي أعمل معك انترفيو. قلت لها أوكي.
0: قد عمرها سيلينا؟
2: ما تتعدى العشر سنين، ما تتعدى العشر سنين.
0: أوكي.
2: قعدت معايا وقعدت تطرح علي أسئلة، أنت شو شعورك أنك أنت مقدم؟ شو تنصحني؟ أنا حسيت أني قاعد أكلم أدولت. لا جماعة، الطريقة اللي the way she carries herself، فاهم كيف تتكلم أسلوبها. طرحت عليها سؤال، انت شو بتسوي برا المدرسه؟ قالت لي انا بلعب جمباز.
0: واو.
2: ولا وحددت لي، قالت لي الارتستيك جمباز. قلت لها شو قالت لي يعني تعرف اللي بيمسك الريبن وبيلعب وكذا بيسوي حركات،
0: هذا اللي بيكون زي الفراشه على.
2: نعم فيها ثقه مش ما شاء الله تبارك الرحمن، فيها اساسيات يعني صراحه مروا علينا اطفال كثير، هي اللي انا ما نسيت اسمها وما نسيت شكلها وما نسيت تاثيرها علي، وقلت برافو للاباء يعني الام والاب اللي غرزوا فيها هذه المفاهيم، واكيد برافو انه دخلوها في الجمباز اللي اعطاها كثير من هذه الصفات.
0: عن جد كريم، اليوم فرح انت ام، يعني انت اليوم لما عم تنقل الاكسبيرينس تبعتك او عم تعطي من قلبك الموضوع لانه انت ام وعم تمرق بهاي التجربه، خبرينا بكل صراحه قد ايه كان الموضوع سهل تقنعي بناتك يطلعوا من الكومفورت زون تبعتهم ويعملوا شيء بحياتهم بعيد عن السكرينز وعن الملهيات اللي خلينا نحكي كتير سهلة.
1: هلا هو يعني احنا عم نعيش بعالم مليان ضوضاء وملهيات زي ما حكيتي، كتير صعب انه لما يقضي الولد وقته بالمدرسة طول هالوقت ويجي بعد الظهر فيمكن انه يتكسل، بس ما شاء الله ما شاء الله كل الاولاد، يعني انا هي دعوة لكل الاهالي عندهم طاقة إحنا ما منلحق عليهم،
0: صح؟
1: فأنت خود هاي الطاقة وبدال ما يقضيها على السكرين، الله يعلم مع مين عم بيحكي والله يعلم شو عم بيسوي، ما تقعده لأنه هاي الطاقة بالآخر ما بتتوظف بالطريقة الصح. وإذا حطيتوهم يعني فري بلاي، الفري بلاي توازن بين الفري بلاي وبين structured بلاي كمان ضروري، يعني بدك تعطيش شوية راحة،
0: عارفة علي؟
1: وهذا كمان هذا الستركشر تبع الصفوف تبعتنا، يعني انت فيك تعطيهم شوية راحة انه هو يجرب ايش امكانياته، وهذا الحلو انه الولد ما عليه اذا وقع ما تخافوا، لانه كل شيء عنا احنا مثلا بروف من ناحية السيفتي، فاذا وقع ما تخافوا لانه رح يرجع يتعلم كيف جسمه قادر يتحرك فيه. صعب؟ لا ما بقول لك صعب، بس برضه مش سهل تيجي تقنع الاولاد، بس لما هو انت هون بيجي دور المدرب انه يسحب الولد يصير هو اللي حابب انه يروح على المركز كل يوم. احنا في عنا اولاد عمالهم بيجوا بتدربوا 4 و5 و6 مرات.
0: واو اسبوعيا، هذا انجاز على فكره، اتس ان اتشيفمنت انك تقنعي ولد يجي 6 مرات بالاسبوع.
1: والريورد تبعت المدرب انه لما الولد يطلع وهو مبسوط،
0: صح؟
1: عاملين كمان كتير انسنتيفز للاولاد، يعني انت مش بس جاي عمالك بتتدرب بس، لا اذا انت مثلا انجزت انجاز مهم، يعني حققت سكيل او تكنيك جديد انت ما كنت قادر تعمله، في احتفال بصير بنص الصالة. الكل والاهالي بصيروا يزقفوا معنا. في عنا ريورد سيستم، احنا في بجمعوا توكنز للاولاد، وهي التوكنز بالاخر حق مصاري،
0: الوول اوف توكنز.
1: وانت كمان لما الولد يشوف حاله متصور ومحطوط على الوول اوف فيم اللي عندنا، بيجيب اهله بيجيب اصحابه انه شوف انا شو عندي انجازات، انت بدك تفهم، بدك توصل لمحل انه بدك تشوف كيف الولد بفكر، ابسط شيء ببسطه،
0: صح؟ صح.
1: الاولاد والأطفال كلهم مش معقدين كتير بسيطين وكتير بس إذا حطيته على الطريق الصح رح تشوف شو رح يطلع منه. هدول الأطفال هدول قادة المستقبل. إذا تركناهم على السكرين وتركناهم بدون guidance بدون توجيه مزبوط شو رح يصير فينا؟
0: صح رح نندم إحنا بعدين. وعلى فكرة هذا الكلام اللي بتقوله فرح عن جد كل الأهالي اللي هلأ عم يسمعونا على الطريق مع أولادهم. الشغلة بتخوف والله. انت احيانا بتقول شو بده يصير لو قعد ساعة ساعتين، شو بده يصير لو ما كان في عنده شيء يهتم فيه لجسمه. بس انا رح احكي فرح، انتوا عندكم بستامينا 11 صراحة حققتوا شيء اسمه المعادلة الصعبة. يعني انت قلتي انه الاولاد بيقدروا يجوا يعملوا فول انترتينمنت وفي عندهم ستراكتشر تريننج، بس انا كمان شفت بعيوني البورد اللي مزبط للترينرز شو يعملوا ويسووا. أنا كأم الصراحة كتير ارتحت وكتير انبسطت. خبرينا عن الموضوع أكثر.
1: شوفي بدون استراكشر ما فيش إشي ممكن ينمو. فإحنا دائما لازم تكون القاعدة عنا صح. ما في عنا مدرب كل 10 دقائق بعرف وين لازم يكون على أي جهاز. لأنه شوفي أنت هلأ ممكن عمالك بتحكي معي بكرة تقولي طب أنا نسيت أحكي أو نسيت شو حكينا. طب المدرب إذا عم بمرق على راسه بنهار 20 طفل راح يكون عارف إيش الجهاز اللي مر عليه بهذا النهار؟
0: لا أكيد لا.
1: فإحنا هون بيجي دورنا إحنا كمان نحط أداة توجيه للمدرب عشان هو كمان يكون محقق الأهداف والأوبجكتيفز تاعت الصف واللي قادر ياخدها ويوصلها للأطفال.
0: It's your credibility الصراحة. هذا الشيء اللي عم تحكي عنه اليوم فرح. يعني كريم أنا شفتك وأنت بتنطنط على الترامبولين.
2: أنا في كمية غيرة وحسد من الأطفال اللي عندكم لأنه أنا أهلي ما ودوني وأنا صغير وكل يوم عايب عليهم أقول لهم يا ريتكم دخلتوني لأنه أول شيء بيفيدني في الكورة.
0: Is it too late فرح لكريم؟
1: توليت لأنه في عنا صفوف
2: مفاصل تعبانة والله أقول لك ما في أي flexibility
0: مرونة.
1: لا لا لا منروح معه step by step فما تحكي لهم.
0: لحظة عن جد فرح أنت بتحكي كريم عمره 27 سنة اليوم
1: صغير لسه
2: يعني في أمل عيش يا دكتور.
0: أنا هلأ غيرت
2: في كلاس للكبار للكبار صح؟
1: مزبوط في عنا كلاسات للكبار لأنه شو اللي وجدنا شفنا إنه الأهالي والإمهات حابين يعملوا هانستا
2: بغاروا كمان
1: بغاروا من أطفاله.
0: إحنا الإمهات قلنا شي نعمله
1: أكيد
0: شو فينا نعمل؟
1: فيك تعملي أدل جيمناستيك كلاس.
0: أنا أعمل جيمناستيك؟
2: هبة شو رأيك؟ أنا وإنتي نروح نعمل كلاس.
0: أوه ماي جاد كريم يس
2: تحدي
0: يلا
2: تشالنج تشالنج إيه
0: بصير أطلب منك طلب. إحنا حنيجي نعمل عندكم تشالنج. أنا أتحدى هلا الناس واقفة هاي كريم أنا وياه. أنا ما عملتها من قبل بس إنه كتير ناس أعطوني ريكومنديشن وأنا بعرف إنه إتس نايت مير للشباب. حنعمل أنا وياك بيلاتس.
2: Oh, no.
0: عندكم فرح صح؟ أنا شفت الاستديو موجود.
1: أكيد أكيد والتشالنج إز أكسبتد. بدنا نشوفك كريم أنت وهبة عنا لنشوف مين
2: أنا فتحت على نفسي بقى
0: يا كريم
2: قدام والله ما أقول لك لا قدام.
1: وحخبركم شغلة تانية يعني إحنا كمان ما نسينا الأطفال اللي بسن المراهقة. كمان هون انت شو عم بتلاحظ بهذا السن الولد بده يروح يقضي وقته أكتر مع اصحابه ما صح. بده يقضي وقته بالجيم ولا بالرياضة ولا بإشي انه يعني روتين شوي بحبوا يكسروه. فإحنا جبنا شيء تاني قلنا لهم طيب السنتر صار هلأ مرخص باي الديوك اوف ادنبرا مقدر هلأ إحنا نوفر لهم ياخدوا هاي الأورد اللي ممكن تسهل لهم كمان الابليكيشنز للجامعات.
0: واو.
1: ففيه الديوك اوف ادنبرا بيمشي على 4 pillars ثلاثة منهم بتتحقق عنا بالفولنتيرينج بالسمينة 11 وبالتدريب اللي هو أصلا اوريدي عم بياخده وبالكوميونيتي ورك اللي كمان احنا قاعدين عمالنا بنقدمه لأنه ريسنتلي احنا عملنا كولابوريشن مع الجليلة فاونديشن كمان لننشر الوعي أكثر إنه الدنيا مش بس أخذ
0: يا الدنيا عطاء فيها كمان
1: 100% ودبي هي أساس من علمنا إنه الدنيا عطاء صح. بالأول عشان أنت تقدر تأخذ
0: واو يعني أنتوا عن جد عم تبنوا كوميونيتي كامل للطالب أو الطالبة، أو خلينا نحكي لأولادنا لما بيفوتوا على ستامينا 11، عم تبنوا مستقبلهم الرياضي الصحي، عم تبنوا مستقبلهم التعليمي، وعم تبنوا مبادئ كتير حلوة عندهم. مش كل إشي بس بدنا ناخد، كمان بدنا نعطي
2: شيك ليست كامل،
0: عن جد شيك ليست كامل. فرح بدي أقول لكل الناس اللي عم تسمعنا، بكرة إن شاء الله رح يكون في فيديو خاص لإلي أنا وميرا بستامينا 11.
2: يا سلام،
0: أقولكم أنا كمان شو عملت. وإن شاء الله كمان فيري سون رح يكون في لنا لقاء تاني معك، لأنه أنا الصراحة ومتأكدة كتير من الإمهات اللي عم بسمعوني عندنا أسئلة كتير. موضوع قديش ممكن يكون في engagement للولاد اللي بنعرف إنه في عندهم special needs، هم special needs، قدي أنتوا بتقدروا إنكم تتواصلوا معاهم. We know إنه هذا الشيء إن شاء الله رح نحكي عنه بطريقة مفصلة أكثر مع فرح أكيد، ضمن أكيد تعاوننا. هيك بدي أحكي الحلو، أنا في تعاونات بقول عن جد هاي إحنا بنكون فخورين.
2: نعم.
0: إنه صار في تعاون ما بين العربية 99 وستامينا 11.
1: تنسي
0: عن استناكم للتشالنج.
2: يس
0: اكيد اكيد اكيد، في اي تمارين لازم نعملها. انا من قاعده الكرسي هلا ظهري عم بيوجع، فانت فيك تقولي
1: احنا عملنا لكم التحميه اللازمه عشان ما تنقزوا، ما تخافوا.
2: يلا
0: اي كانت ويت،
2: انت اللي اقترحتي، ها لا تنسينا.
0: فرح شكرا كثير لك، ويعطيكي الف الف عافيه.
1: الله يعافيكم يا رب، منورين دائما وين ما رحتوا.
0: ثانك يو سو ماتش. نرجع لاستديوهاتنا ومتابعين مباشره بصنع في العربيه بالموسم الثاني.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك ومول كريفينجز من ماريوت بونفوي بتقول شكرا للإمارات. في إحساس جميل لما تدخل فندق أو مطعم بالإمارات وكل شيء يكون مثالي، الاستقبال، الاهتمام بالتفاصيل، الإحساس إنك بالمكان الصح. قطاع الضيافة بالإمارات بيصنع اللحظات كل يوم، من أول ترحيب لآخر وداع. الفرق بيصنعوا الناس، بيحولوا الزيارة لتجربة واللحظة لذكرى، وهيدا الشيء الإمارات تتقنوا بتميز وبيستاهل الشكر. شكرا للإمارات ولكل الأبطال خلف الخدمة يلي بيصنعوا الابتسامة والمعنى بحياتنا.
1: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: تناول الطعام ليس مجرد وجبة، بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
0: العربية 99 الموسيقى أولا.
3: بودكاست استكانة.
4: سمعتي مارتن دبي، من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة، ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، نحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارات دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
5: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
4: الحمد لله.
5: من قبل البلد.
4: الحمد لله.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: Abençoe, Randy.
1: مو قادرة أتخيل اليوم إنه آخر يوم خلص.
0: نعم نعم.
1: الناس جاي عم بيقولوا لي إنه طب ما بتقدروا تخلوا لنا يوم حتى لو ما عم بتدوروا على حد، بس إحنا تعودنا نيجي كل يوم.
0: صح والله، في ناس ما شاء الله من أول أسبوع كل يوم قاعدين يحضرون.
1: كريم، في ناس من أول الكامبين
0: نعم
1: حلفوا إنه كل يوم عم يجوا بيعملوا أوديشن.
0: كفو عليهم والله.
1: أنت متخيل قديه في ناس عندها حلم وعم تركض وراه يعني.
0: نعم.
1: عن جد كتير كانت الكامبين حلوة.
0: نعم.
1: يعني تقريبا باقي بدنا نقول يا جماعة 7 ساعات، يعني هلأ الساعة 3 تقريبا.
0: السنة اللي راحت تم اختيار النجم في صنع في العربية في اليوم الأخير في الساعة الأخيرة على فكرة.
1: صح.
0: فأبدا لا تفكر عزيزي المستمع إنه الوقت خلص.
1: 100%.
0: لو جيت اليوم في آخر دقيقة ممكن يتم اختيارك.
1: صح، ما تضيع الفرصة عليك أبدا. كريم كان بالموسم الأول، إجا آخر يوم قدم تجربة الأداء.
0: نعم. آخر ساعة يا إخوان اللي ورايا بدوا يقولوا لهم. أذكر مازن أيضا من قسم الماركتينج قال لهم يا جماعة إحنا آسفين الوقت خلص.
1: صح صح.
0: فكان يعني الاثنين اللي وراي هم آخر اثنين ولا اللي قدامهم الثالث.
1: خلصت.
0: نعم خلصنا.
1: بس أكيد اليوم بنقول بأنه ما بتعرفوا، بجوز أنتوا تكون فرصتكم اللي رح تغير عن جد حياتكم بأنكم تنضموا لأحلى فريق. أحلى فريق.
0: نعم.
1: هذا يعني أظن هذا ما يناسبنا كريم.
0: فعلا
1: أحلى فريق.
0: قليل علينا أحلى فريق يعني.
1: وأكثر فريق بضحك.
0: لا والله حتفلوها يا جماعة، أي أحد حيدخل معنا حيفلها. بلاتيس الحين حجزنا مع ستامنا 11، قبل كم يوم كنا في حتى، قبل كم فترة كنا هناك.
1: تتخيلوا هاي شباب كيفكم يعطيكم العافية.
0: يا مرحبا. نعم. يطبوا عليك ناس يسلموا عليك من حيث لا تحتسب. كل شيء ممكن يصير في العربية 99.
1: بس كريم اليوم بدنا نقول thank you so much لناس عملت شغل جبار.
0: نعم.
1: آمنة من قسم الماركتينج موسى يعطيها ألف عافية، قصي من قسم الديجيتال، ياسمين يعطيك ألف عافية، عدنان الانجينيرين، كلهم عن جد يعني اليوم اللي شفتوه على السوشيال ميديا وعلى الهواء ما كان رح يصير من غير هالأشخاص.
0: فعلا تحية كبيرة لهم.
1: ولدن لإلنا ولكل فريق العربية 99.
0: نعم إخوان، لازلنا منتظرينكم في دبي هيلز مول في روكسي سينما. عندك موهبة وش تنتظر؟ تعال
1: يلا. Thank you.

0: قادمة إلى
1: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio rsvp.com.
2: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الان.
3: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست وير هاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست وير هاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسوق القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة ونفس السطح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعماً لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق هذه، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية، مثل السواقة بتهوى أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يدشن أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي. الأردن يستهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية. بولندا لا مؤشرات على نقل قوات أمريكية من ألمانيا لمناطق أخرى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي، مؤكدا سموه أن دبي هي المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل في العالم، وأن من يراهن على دبي يراهن على المستقبل. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس خلال تدشين أعمال الخط الأزرق لمترو دبي، 30 كيلومتر نصفها تحت الأرض، 14 محطة أيقونية تخدم مليون شخص وتقلل الازدحام بنسبة 20% في دبي بإذن الله، 10,000 موظف ومهندس يسابقون الزمن، وميزانية 20 مليار درهم لإطلاق هذا الخط بحلول 9/9/2029، بالإضافة ل 34 مليار أخرى للخط الذهبي ليكتمل أحدث وأجمل مترو في العالم.

0: وأضاف سموه: مشاريعنا الكبرى لإعادة تشكيل دبي الجديدة مستمرة، مطارنا العالمي الجديد، خطوط النقل المستقبلية، المركز المالي الدولي بحلة جديدة، البنية الرقمية والخدمات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة، والكثير من المشاريع التي سنطلقها خلال الأشهر القادمة. وأكد سموه: نحن المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل في العالم، من يراهن على دبي يراهن على المستقبل. ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 9 من دور انعقاده 13 من الفصل التشريعي 18 موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة التعليم والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي.
1: ناقش المجلس الوطني الاتحادي الموضوع العام تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية باعتباره واحدا من أهم المواضيع الحيوية والفعالة التي تعنى بالمجتمع، وهو مسؤولية وطنية ترتبط حقيقة بمستقبل أجيالنا. اعتمدت هذه المناقشة أيضا على وقائع التقرير الذي تعمد في تأصيل العلاقة بين اللغة العربية والهوية الوطنية كمكون رئيسي من خلال العديد أيضا من الأمور، من خلال ارتباط هذا المكون باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم الدولة، بموقعها الجغرافي، بتاريخها المشترك، بعاداتها وقيمها، وكثير من الأمور التي تؤصل هذه العلاقة بين اللغة العربية والهوية الوطنية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية. وقال بيان صادر عن الجيش الأردني: نفذت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم عملية الردع الأردني التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تفكيك منصات إطلاق صواريخ واستهداف عناصر من حزب الله في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية في إطار عملياته المستمرة في المنطقة. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد إلى أماكن مفتوحة لمسافة لا تقل عن 1000 متر. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم في بيان أن الجيش الإسرائيلي سيشتري سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المشتريات. وذكرت الوزارة أن إسرائيل ستشتري في الوقت نفسه سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، تشمل سربا رابعا من طائرات F-35 من شركة لوكهيد مارتن، وسربا ثانيا من طائرات F-15A من شركة بوينغ، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم إن بولندا لم تتلقى أي إشارات تفيد بأن القوات التي تسحبها الولايات المتحدة من ألمانيا ربما يعاد تمركزها بدلا من إعادتها إلى أمريكا. أعلنت وزارة الصناعة اليابانية ومصادر أخرى أن أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي منذ إغلاق مضيق هرمز في الشرق الأوسط ستصل إلى اليابان في وقت مبكر من يوم غد الاثنين، وستسلم ناقلة النفط الخام المستورد من قبل شركة تايو أويل إلى منشأة التكرير التابعة للشركة اليابانية في مقاطعة إهميه غرب اليابان. وقالت المصادر أن النفط يأتي من مشروع سخالين 2 للنفط والغاز في أقصى الشرق الروسي، وهو مشروع مستثنى من العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها لأوكرانيا. أكدت الشرطة الكينية أن فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول غزير للأمطار أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل في أنحاء البلاد هذا الأسبوع. وذكرت خدمة الشرطة الوطنية أن معظم الوفيات وقعت في المنطقة الشرقية، حيث تسببت الفيضانات في إغلاق الطرق وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالممتلكات وتشريد أعداد كبيرة من السكان، ما ترك العديد من المجتمعات المحلية في حالة من المعاناة. قالت السلطات الفلبينية اليوم إن بركان مايون أكثر البراكين نشاطا في الفلبين ثار وغطى القرى المحيطة به بالرماد. ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن السلطات قولها إن حوالي 52 قرية حول البركان الواقع في إقليم ألباي على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق مانيلا تضررت منذ السبت الماضي، كما بدأ تدفق الحمم البركانية أسفل سفح الجبل. وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل المواطنين من احتمال حدوث انهيارات صخرية أو أرضية أو جليدية أو تدفقات حمم أو نوافير بركانية، بالإضافة إلى انفجارات متوسطة القوة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
3: العربية 99.

0: لا زلنا مكملين معكم في اليوم الأخير من صناع في العربية هنا في دبي هيلز مول، تحديدا في روكسي سينما. أي أحد قاعد يسمعنا عنده الفرصة أنه يكون النجم القادم في العربية 99. ولأول مرة أجتمع على الهواء مباشرة مع زميلتي المتألقة ياسو. أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ طيبة؟
1: تمام بخير.
0: طيب أنت برأيك شو تعتقدين أنه اللي راح يتم اختياره، إيش هي المؤهلات اللي المفروض تكون عنده منك أنت شخصياً؟ إيش تحبين في اللي بيقدم على الهواء؟
1: أهم شيء يكون على طبيعته.
0: نعم.
1: ما يحاول يتصنع.
0: حلو.
1: حتى نبرة الصوت ما تتغير.
0: نعم.
1: حاولوا تكونوا أنتوا على طبيعتكم، أكيد راح يكون لازم يكون في أداء، في شغف، في باشن.
0: نعم.
1: في أحياناً الناس مش ضروري يكونوا دارسين أعلام أو داخلين بهالمجال، بس بيكون عندهم هذا الشغف من جوا.
0: صح.
1: فعم نشوف صراحة عالم ما شاء الله اللي عم بيقدموا، يعني حاسة الاختيار كتير صعب
0: فعلا،
1: لأن ما شاء الله الأداء والأصوات مرعبة.
0: الله يعين، يعني اللي كيف حيتم التصفيق يا إخوان؟ أنا مش عارف، كثير ناس رهيبة أجت. لكن أنا عندي سؤال جميل.
1: تفضل.
0: لو مثلا يا ياسو أنت تم اختيارك، مثلا أنت كنت من اللي شاركوا وتم اختيارك في صنع في العربية، أول يوم لك على الهواء إيش راح تسوين؟ الرقم واحد تدخلين بهدوء وتعرفين عن نفسك، الرقم اثنين تدخلين بأقوى هوك، يعني كذا كلمة أو أيوة. الناس تعرفني، الرقم ثلاثة تبدأين بقصة شخصية لك أنت.
1: صراحة ومن غير لف ودوران رح فوت بأنا مثل ما أنا، يعني أنا لما بديت مع العربية
0: نعم.
1: بديت بشخصيتي، يعني
0: نعم.
1: فعلا حتى لما دخلت بتذكر أول مرة مع هبة كانت شخصيتنا مثل ما نحن، مظبط لي كريم يعني بتحكي القصه.
0: اي طيب يلا عشان ابي كلنا نسمع القصه.
1: اوكي بتذكر،
0: حطي في المايك
1: كريم هلا مش الحال.
0: ايوه يلا تمام، قولي لي احكي لي. يلا
1: بتذكر اول مره طلعت على الهواء قبل ما يبدا الهواء كثير كنت خايفه، وحتى اول تقريبا 10 ثواني صوتي مش انا.
0: أي.
1: فعلا يعني كنت كثير متوتره، بعدين شوي لقيت حالي عم بحكي بطريقة طبيعية، عم بحكي بأنا، مش عم بتصنع، مش
0: نعم.
1: بس عم بحكي عن شغفي وحبي للإعلام، شغفي وحبي لأني يكون بالعربية 99 FM. كانت حلم بالنسبة لي، أنا لما كنت أسمع الإذاعة العربية 99 FM بالسيارة مع زوجي قل له أنا مكاني هون، لازم أكون هون. فزوجي كان إنه ياسمين إنه حاش تحلمي.
0: نعم.
1: أوكي، فدائما الحقوا أحلامكم. فهلأ
0: فعلا.
1: زوجي شو ما بعمل اللي معك حق أنت
0: فعلا
1: الحقوا أحلامكم. فبتذكر دخلتي على الهواء كانت حلوة، حتى العالم عرفوني كان من أول يوم، ولليوم الحمد لله أحياناً نبغط شوي عن الإذاعة بس دائماً بلاقي
0: تاريخ ياسو، تاريخ يا إخوان. نتكلم على البرودوسر لأقوى شو كان إكزيت 99، ولازلتي معانا على الهواء تغطين فعاليات جداً جميلة. فيعني اللي قاعد يسمعنا ممكن أنت تكون مكان يعني تقدر تسوي فيه حاجات مجنونة، مثلا تروح على القرية العالمية تغطي، تطلع على الستيج عالمي.
1: Exactly.
0: تعمل تقابل ناس مستحيل في حياتك كنت تفكر انك راح تقابلهم. انا من الشخصيات اللي صراحة اول ما شفتها وانبهرت، قلت دقيقة انا الحين مذيع وفعلا انا تعرفين مين؟ اذكر هذه الحفلة تماما، لاني انا رحت وقتها كانت سارة خالد هي المقدمة الحفلة، وكانت إليسا.
1: واو.
0: نعم، وانا قلت لسارة، قلت لها اسمع بجي معك اشوف شو وضع الستيج وكذا،
1: لقيت إليسا دايركت،
0: القى إليسا واقفه قدامي باك ستيج يا اخوان، وانا واقف قاعد اتفرج اقول الحلم تحقق.
1: إليسا عم تنتظرك تقدمها.
0: نعم يعني نعم فوقها يعني زيدنا الشعر بيت.
1: طيب بس كريم، انت كنت تتخيل يوما ما لما جيت تقدم على صنعة في العربية تكون بمكانك اليوم؟ وخبرنا يعني كيف كان هيك اول مرة قدمت، وكيف كان اول يوم كنت على الهواء مباشرة؟
0: أول يوم قدمت فيه أنا قاعد أعيد هذه النصيحة لكل من يسمع، حاول تجيب معاك سبورت سيستم مخيف، ناس تدفك، أنت أرهب واحد في الحياة، أنت في هذه اللحظة تحتاج ناس تدعمك، بس ما في انتقاد، ما في أي شيء، أنت يكون عندك وعي بذاتك، أنك تعرف كيف تتكلم، تعرف كيف تقدم، عارف أنك سويت صح ولا غلط، لكن اللي حولك بس مهمته أنه يدفك. فهذا الشيء أنا أنجزته صراحة. تصدقين مين جبت؟ جبت معي مقداد اللي هو صار بعدين المورنينج برودوسر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: تحية لمقداد.
0: نعم. وكان معايا موجود ذيك اليوم ما شاء الله، أعطاني يعني تيبس حلوة، أيضا أختي أجت عبير اللي هي خبرتني على الموضوع أساسا.
1: عبير عسل.
0: نعم. فالسبورت سيستم كان موجود كويس، دخلت جربت والحمد لله الحمد لله ضبطت. ما أقدر أقول لكم أنا سويت، هي على قدر نيتك حلوة.
1: نعم. أنا أشهد كريم. نعم. أنت أثبتت حالك فعلا.
0: نعم.
1: والعالم صاروا يحبوك والعالم كلها بتسأل عنك. حتى الشيء اللي عم تعملوه هلا انت وهبه مؤخرا بالمورنينج
0: الحمد
1: شو
0: لله الحمد لله
1: بتمنى لك كل التوفيق
0: فعلا الحمد لله يعني انه الناس تتقبل هذه الحاجات شيء يعني بيبسطنا جدا لانه مين قاعد يسمعنا كثير من الاذواق المختلفه كثير من الناس والشخصيات
1: أنا
0: اللي تسمع
1: انا العالم اللي بيعرفوني بيقولوا ياسمين مين هاد كريم الخطير
0: الحمد لله
1: حتى هو وهبه عم بيقدموا شيء عن جد خطير
0: الحمد لله
1: اثبتت حالك ولسه اكيد اللي جايه احلى ان شاء الله
0: نعم.
1: بالتوفيق لكل المشتركين
0: نعم يلا يا اخوان منتظرينكم في روكسي سينما دبي هيلز مول ممكن انت تكون النجم القادم في صنعاء في العربية

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsbp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكرا للإمارات. عمال التوصيل أبطالنا المجهولين على الطرق طول الوقت ليل نهار، زحمة الصبح وتوصيلات آخر الليل وسط الزحمة وبالحر مهما كان اليوم خلال الأسابيع الماضية، بينما كنا مشغولين بحياتنا وعائلاتنا وآخر الأخبار هن استمروا رحلة ورا رحلة، طلب ورا طلب، بيوصلولنا كل شي ليخلوا حياتنا أسهل. يمكن نغفل عنهم بس هن بيستاهلوا الشكر. شكرا للإمارات، لعمال التوصيل، ولكل من يحرك تفاصيل حياتنا اليومية من حولنا. في أصوات بس في صوت بيحكيك أنت،

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: فقرة هذا ينفع يكون مذيع ولا لا؟
1: فقرة هذا ينفع يكون مذيع ولا لا؟
0: نعم.
1: شو هاي فقرة جديدة؟ هلا نعم. مفاجأة بدك تعمل لي اياها؟
0: يس جاهزة؟ يل.
1: اوكي جاهزة.
0: صوت جميل بدون حضور.
1: صوت جميل بدون حضور. ممكن يطلع مذيع اخبار بس مش انترتينمنت.
0: شخص عفوي ويغلط كثير.
1: شخص عفوي ويغلط كثير. ممكن ينشغل عليه بس كبداية لا مستحيل يقدر، لأنه أنت صح كمذيع بدك تكون عفوي بس في أشياء كمان لازم تعرفها بأنه يجوز ولا يجوز.
0: شخص حافظ نصوص بس مو طبيعي.
1: أخبار برضو مش انترتينمنت.
0: طيب لو القرار بيدك تختارين نجم إذاعي يكون مضحك ولا مثقف ولا صادق وقريب من الناس؟
1: صادق وقريب من الناس، لأنه الصادق والقريب من الناس ممكن يكون مضحك وممكن يكون مثقف.
0: أهم شيء في المذيع الصوت، الشخصية أم المحتوى؟
1: شوف هم الثلاثة كلهم الصراحة مع بعض، بس رح أحكي شغلة كتير مهمة، الشخصية. قولي ليه؟ حتقولي هي الشخصية أهم من الصوت. إحنا بتحدي كتير كبير لما بنكون مذيعين راديو، صوتنا بيلعب دور كتير كبير، بس في ناس بتتأثر نتيجة شخصيتنا، فبحس الشخصية صراحة بأهمية الصوت إذا ما كانت أهم شوي.
0: تينك تينك تينك تينك عزيزي المستمع، اختصرت لك أسبوعين من النصايح في لينك واحد بيني أنا وهبة. شو تنتظر؟ خذ هذه النصايح وتعال على دبي هيلز مول، تحديدا روكس السينما، وقدم ولعل وعسى تكون النجم الجديد.
1: كريم أنا كتير مبسوطة إنه هلأ في عنا بنوتة جاي تعمل فويس تست أوديشن. البنوتة ما عندها أي باك جراوند إعلامية، قالت لنا أنا بس سمعتكم عن الراديو، عم بتقولوا فرصة العمر بآخر يوم من تجارب الأداء، فإجيت أجرب حظي. كل التوفيق لإلها أكيد إن شاء الله. هي عم بتراجع السكريبت فما بدنا نوترها أكثر ونستضيفها على الهواء.
0: حبيت أطب عليها الحين على الهواء.
1: تعرف بنعمل معها اللقاء بعد ما تخلص.
0: يلا بعد ما تخلص.
1: هي من قد ما هي مركزة مش شايفتنا إنه عم
0: بس شوفي حبيت وهي تقرأ في وجهها ابتسامة. هذا الإنسان الحقيقي اللي اوكي ركزت معنا حشينا ما باتت توتر خلاص. فالله يوفقها بعد الـ بعد الـ بعد الاوديشن بعد الـ بعد المقابله بيقول مش ما هي مقابله هي اوديشن يا اخوان. بعد الاوديشن تجينا ان شاء الله.

0: كريم ضايل 6 ساعات، العد التنازلي بدأ لنهاية صنع في العربية بالموسم الثاني، وأسابيع قليلة رح تفصلنا عن معرفة النجم أو النجمة اللي رح ينضموا لفريق العربية 99. كيف شعورك؟ أنت كتير بتشبه على فكرة هاي الأوقات وهاي المرحلة وهذا اليوم بالموسم الأول.
1: أنا كثير متعلق بالكامبين هذا أخوان، لأني أنا حرفيا بديت من هنا وكل يوم أجي وعيني تنحط بعين كل أحد مشارك وأقول مين يا ترى اللي راح يكون معانا بإذن الله. فإذا ما جيت وقدمت لازم تلحق على فرصة العمر، خبرتكم كثير عنها يا إخوان، هذه هي فرصة العمر. العربية 99 راح تغير حياتك، وإذا ما غيرت حياتك ممكن تغير حياة الشخص قريب عليك، صديق، أم، أخت، أخ، أب، أيا كان تحس عنده القدرة إنه يقدم على الهواء، إنه يكون نجم، حتى لو عنده موهبة بسيطة ارسل له مسج على الواتساب قل له اسمع آخر فرصة في العربية 99 روح وقدم، لأنه هذا حرفيا اللي صار معايا السنة اللي راحت يا إخوان. كانت الرسالة أجت من أختي قالت لي لازم تروح وتقدم، وأنا حرفيا جيت وكنت أقول ما عندي شيء أخسره، والحمد لله كسبت كل شيء. كسبت أول شيء محبة الناس الحمد لله والناس اللي يسمعون على العربية 99، وكسبت أني أكون أيضا على برنامج الصبح بعد سنة فقط من تقديمي أني أكون مع هبة في برنامج الصبح في Extra Vibes، وأيضا كسبت شوفتكم في صنع في العربية في الموسم الثاني وإني أكون السفير له. فنحن نتكلم الآن عن تجربتي، أنا أبي أسمع تجربتك أنت عزيزي المستمع.
0: يعني كريم اليوم الرسالة اللي نوصلها بأنه لكل مجتهد النصيب. نعم. إذا في عندك الموهبة حتى لو حاسس بأنه في ناس كتير بتروح تقولنا أنا ما اشتغلت بالإعلام، أنا ما درست بالإعلام، طالما حاسس بأنه الموهبة موجودة عندك. نعم. الصوت الحلو موجود عندك، المحتوى إلى حد ما موجود عندك، فأنت أكيد بالمكان الصح لتيجي تقدم ضمن تجارب الأداء لصنع في العربية. معلش اليوم قبل ما نختم آخر لينك لإلنا على هو 99 ضمن صنع في العربية بالموسم الثاني، لازم نشكر مجموعة من السبونسرز اللي كانوا موجودين معنا، مجموعة من الأشخاص. بدنا نبلش ببطاقة هدايا من إعمار، شكرا كتير لهم، صنع في العربية اليوم ما قدرنا نعطيه ونفرجيه لكل الناس لولا السبورت تبعهم. ثانك يو سو ماتش لروكسي سينماز اللي احنا موجودين اليوم فيهم بدبي هيلز مول. شكرا لكل شخص عن جد أخذ معاه الوقت وأخذ معاه مجهود ليجي عنا على تجارب الأداء بستوديوهات العربية 99 بدبي هيلز مول. معلش كريم بعرف اني حكيت كتير بس شكرا لقصي ورا الكاميرا والتيم كامل تبعهم، شكرا لياسمين اللي كانت موجودة معانا، بنعرف انك عم تعملي شغلين، عن جد عم تعملي شغل كتير جبار. شكرا لآمنة وعدنان اللي هناك عم بيشيكوا الفيديوهات وكواليتي الفيديوهات عن جد، فشكرا لسارة، شكرا لوائل، لكل الناس اللي كانت موجودة معانا على الهواء.
1: شكرا لك هبة،
0: اهلا وسهلا.
1: يعني هبة يا اخوان من اكثر الناس اللي فعلا انشغلت مع الناس اللي تسألها كثير عن تيبس، عن شو أعمل، شو أسوي، الواتساب حقك ما يوقف، الانستغرام ما يوقف، على الهواء كل الناس اللي كانوا واقفين طابور، يعني يعطيك العافية والله، أعطيتهم من قلبك ولا في لحظة من اللحظات شفتك قعدت وقلت لا
0: خلاص كريم أكبر. يعطيك ألف عافية كمان، كنت تعبان لأنك كنت النجم تبع موسم الأول، بعرف النجمية ما كانت سهلة يعني بالنسبة لإلك. بدنا نذكر كل الناس اللي عم بتتابعنا واللي عم تسمعنا، باقي 6 ساعات على انتهاء تجارب الأداء، 6 ساعات كفيلة تغير حياتك، 6 ساعات كفيلة تعطيك فرصة العمر. صح. بأنك تنضم لأقوى وأهم وأحلى فريق على الراديو، فريق العربية 99.
1: انتظاركم.
0: بدي أقول كمان بليز شكرا لأماني، عن جد بدنا نروح
1: بدنا نروح يا أماني.

0: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.
1: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي القابضة. تطبق شروط والأحكام.
2: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
3: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
4: كان عندك فكرة ثم أصبحت مشروعا، لأن في الإمارات صناع المستقبل لا ينتظرون الفرص بل يصنعونها. لذا صمم ويو بانك، منصة مصرفية لرواد الأعمال والشركات لتنطلق أسرع وتنمو بذكاء. لسنا مجرد بنك لأعمالك بل شركاء في نجاحك. ويو بانك، دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بانك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
5: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق هذه، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية، مثل السواقة بتهور أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي، مؤكدا سموه أن دبي هي المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل في العالم، وأن من يراهن على دبي يراهن على المستقبل. وقال سموه 10,000 موظف ومهندس يسابقون الزمن وميزانية 20 مليار درهم لإطلاق هذا الخط بحلول 9/9/2029، بالإضافة ل34 مليار أخرى للخط الذهبي ليكتمل أحدث وأجمل مترو في العالم. انطلقت اليوم في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق المرحلة الثانية من البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية سوريا. يأتي ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت تدريب أكثر من 400 من العاملين في الخطوط الأمامية من كوادر المستشفيات ووزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة والجيش بإشراف خبراء سوريين وإماراتيين وأوروبيين. أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم أن لجنة وزارية وافقت على خطط لشراء سربين قتاليين جديدين من طائرات F-35 و F-15AI من شركتي لوكهيد مورتن وبوينغ بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الشواقل. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم إن بولندا لم تتلقى أي إشارات تفيد بأن القوات التي تسحبها الولايات المتحدة من ألمانيا ربما يعاد تمركزها بدلا من إعادتها إلى أمريكا. أعلنت وزارة الصناعة اليابانية ومصادر أخرى أن أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي منذ إغلاق مضيق هرمز في الشرق الأوسط ستصل إلى اليابان في وقت مبكر من يوم غد الاثنين. أكدت الشرطة الكينية أن فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول غزير للأمطار أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل في أنحاء البلاد هذا الأسبوع. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلنت المفوضية الأوروبية عن سماحها للدول الأعضاء بتعليق مؤقت لإجراءات التحقق البيومتري بصمات الأصابع وصور الوجه عند نقاط الدخول والخروج، وذلك في ظل تزايد الازدحام وطول فترات الانتظار منذ التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي EES في 10 أبريل الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: وفر وقتك واستمتع بتجربة تسوق أذكى مع خدمة انصح وانطلق من تعاونية الشارقة. التسوق صار أسهل وأسرع من أي وقت مضى. خلال جولتك في المتجر امسح مشترياتك بنفسك مباشرة من هاتفك بكل سهولة وسلاسة. اختر منتجاتك امسحها فورا، وعند الانتهاء توجه مباشرة إلى منطقة الدفع. كل ما عليك هو مسح رمز الكيو آر وإتمام العملية خلال ثوان بدون طوابير بدون انتظار. تجربة ذكية وسريعة ومريحة. امسح وانطلق مع تعاونية الشارقة. تسوق أسرع، تسوق بذكاء. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: تناول الطعام ليس مجرد وجبة، بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.

0: 50% على باقات مختارة من فرحسيدو. طلع الخصمات حتى تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: صوت بلا صورة.
2: طلبت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
3: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
4: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامنا مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومترا منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض و 14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية و4 محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو 1,000,000 نسمة وفقا لخطة دبي الحضرية 2040. انطلقت اليوم في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق المرحلة الثانية من البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية سوريا. يأتي ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت تدريب أكثر من 400 من العاملين في الخطوط الأمامية من كوادر المستشفيات ووزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة والجيش بإشراف خبراء سوريين وإماراتيين وأوروبيين. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم أن نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. وبيّنت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم اليوم أن جنديين فقدا في جنوب غرب المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في البلاد. أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم أن لجنة وزارية وافقت على خطة لشراء سربين قتاليين جديدين من طائرات F-35 و F-15AI من شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الشواقل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة. حكيم
2: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: تناول الطعام ليس مجرد وجبة، بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات، في مصانع تروض المستحيل، في خطوط إنتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
5: بودكاست استكانة.
6: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
7: أطلب مني دكتور
6: هنا
7: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة، شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
6: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندناها الأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق، خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبح صدري أو داخل فيه سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب دعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات، صلاحيات، أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
5: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio rsvp.com. انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 9، 10، 16، و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
1: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكرا للإمارات. في إحساس جميل لما تدخل فندق أو مطعم بالإمارات وكل شي يكون مظبوط، الترحيب، الاهتمام بالتفاصيل، الإحساس إنك بالمكان الصح. قطاع الضيافة بالإمارات بيصنع هاللحظات كل يوم بدون استثناء، من أول استقبال لآخر وداع. الفرق بيصنع الناس، بيحولوا الإقامة لتجربة والزيارة لذكرى، وهيدا الشيء الإمارات تتفوق فيه دايما وبيستاهل الشكر. شكرا للإمارات ولكل الأبطال خلف هالخدمة، للابتسامة وللاهتمام ولكل لحظة جميلة بتضيف معنا لحياتنا.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: شرطة مجتمعية. ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني، والسلامة المرورية.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: محمد بن راشد يدشن أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي. انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية بدمشق. وفي الأردن توقيف مشاركين بنشاط غير قانوني لتنظيم الإخوان.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومترا، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية و4 محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو 1,000,000 نسمة وفقا لخطة دبي الحضرية 2040. وطلع سموه على التصاميم الداخلية لمحطات المترو وسير العمل في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع النقل استثمار في المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالميا. وقال سموه إن مشاريعنا في دبي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة وبكفاءات وطنية قادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ويشرف على تنفيذها 180 خبيرا ومهندسا في مجال القطارات والسكك الحديدية. وأعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة عمل حفار الأنفاق المعروف ب تونل بورينج ماشين TBM الذي أطلقت عليه هيئة الطرق والمواصلات اصطلاحا اسم الوجيشة، إذانا ببدء أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي. وستنطلق أعمال الحفر في 3 اتجاهات انطلاقا من محطة المدينة العالمية 1، حيث ستتجه الوجيشة الأولى نحو منطقة مردف، وتتجه الوجيشة الثانية نحو منطقة سوق السيارات، أما الوجيشة الثالثة فستتجه نحو منطقة الوسان المدينة العالمية 2. ويبلغ طول آلة حفر الأنفاق الوجيشة 163 مترا، ويزيد وزنها على 2000 طن، وتعمل على مدار الساعة، ويتراوح متوسط طول الحفر من 13 إلى 17 مترا يوميا. ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 9 من دور انعقاده 13 من الفصل التشريعي 18 موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة التعليم والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي.
4: ناقش المجلس الوطني الاتحادي الموضوع العام تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية باعتباره واحدا من أهم المواضيع الحيوية والفعالة التي تعنى بالمجتمع، وهو مسؤولية وطنية ترتبط حقيقة بمستقبل أجيالنا. اعتمدت

0: هذه المناقشة أيضا على وقيع التقرير الذي تعمد في تأصيل العلاقة بين اللغة العربية والهوية الوطنية كمكون رئيسي من خلال العديد أيضا من الأمور، من خلال ارتباط هذا المكون باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم الدولة، بموقعها الجغرافي، بتاريخها المشترك، بعاداتها وقيمها، وكثير من الأمور التي تؤصل هذه العلاقة بين اللغة العربية والهوية الوطنية.
1: ضمن أخبارنا المحلية أيضا، تنطلق غدا فعاليات النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 في مركز أدنك بأبوظبي تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، وتعد هذه النسخة الأكبر من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 120 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة من الرابع إلى السابع من مايو الجاري، بمشاركة وزراء وقادة أعمال ومستثمرين وصناعيين ومبتكرين وشباب، وذلك على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع، تستعرض فرص التصنيع والمنتجات والتقنيات وغيرها الكثير من 1245 جهة عارضة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: انطلقت اليوم في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق المرحلة الثانية من البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية سوريا. تشمل المرحلة الثانية من البرنامج التي تستمر 3 أشهر إعداد مدربين وطنيين معتمدين وتأهيل خبراء سوريين وإماراتيين لإدارة البرامج التخصصية وإنشاء مراكز تدريب طبية وبناء فرق احتياطية ضمن منظومة موحدة للجاهزية والاستجابة. تعتمد منهجا تدريبيا دوليا مطورا بالتعاون مع أكاديمية جاهزية والمركز الأوروبي لطب الكوارث ومؤسسات متخصصة من الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا. يأتي إطلاق المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت تدريب أكثر من 400 من العاملين في الخطوط الأمامية من كوادر المستشفيات ووزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة والجيش بإشراف خبراء سوريين وإماراتيين وأوروبيين. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم أن نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. وبينت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل الشخص على الأقل وإصابة 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما تواصل إسرائيل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في حربها مع حزب الله. وافق تحالف أوبك بلس اليوم على زيادة متواضعة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال شهر يونيو، في ثالث زيادة شهرية على توالي، غير أن تأثيرها الفعلي سيبقى محدودا على أرض الواقع في ظل استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الدائرة. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات. في مصانع تروض المستحيل، في خطوط إنتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
2: طموحك يكبر بسرعة وأموالك يجب أن تواكبه. مع ويو بانك راتبك ينمو أكثر ومدخراتك تزدهر بذكاء ومستقبلك المالي يتقدم بثقة. تأسسنا هنا في الإمارات تحت إشراف المصرف المركزي، لسنا مجرد بنك بل نحن هنا لنكون سندك. ويو بانك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بانك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك بتقول شكرا للإمارات. عمال التوصيل أبطالنا المجهولين على الطرق طول الوقت ليل ونهار من الصبح لحد آخر الليل وسط الزحمة والحر وكل الظروف. خلال الأسابيع الماضية لما كنا مشغولين بحياتنا هني ما وقفوا رحلة ورا رحلة طلب ورا طلب بيوصلونا كل شيء يمكن نغفل عنهم بس هني بيستاهلوا الشكر. شكرا للإمارات لعمال التوصيل ولكل من يحرك حياتنا اليومية من حولنا.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
0: في أصوات بس في صوت بيحكيك أنت.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

0: الجادة، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية. انطلقت اليوم في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق المرحلة الثانية من البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية سوريا. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم أن نشاطا تنظيمي غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. صادقت إسرائيل اليوم على صفقة بمليارات الدولارات لشراء 40 من الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم رصد طائرة مسيرة مجهولة يشتبه في اختراقها المجال الجوي الفنلندي في فيرلوهاتي بالقرب من الحدود مع روسيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك ب7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio.rsvp.com. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: وفر وقتك واستمتع بتجربة تسوق أذكى مع خدمة انصح وانطلق من تعاونية الشارقة. التسوق صار أسهل وأسرع من أي وقت مضى. خلال جولتك في المتجر امسح مشترياتك بنفسك مباشرة من هاتفك بكل سهولة وسلاسة. اختر منتجاتك، امسحها فورا، وعند الانتهاء توجه مباشرة إلى منطقة الدفع. كل ما عليك هو مسح رمز الكيو آر وإتمام العملية خلال ثوان بدون طوابير بدون انتظار. تجربة ذكية وسريعة ومريحة. امسح وانطلق مع تعاونية الشارقة. تسوق أسرع، تسوق ذكاء. تطبق الشروط والأحكام.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتوي داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أحبها.
1: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
2: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
3: في الإمارات العائلة لا تكتفي ببناء منزل بل تبني مستقبل. لذلك ابتكر ويو بنك طريقة أذكى لإدارة أموال العائلة لادخار أفضل وإنفاق أذكى ونمو مشترك. فعندما تزدهر عائلتك تتسع أمامك كل الفرص. ويو بنك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بنك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة. حكيم
2: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك ومول كريفينجز من ماريوت بونفوي بتقول شكرا للإمارات.
1: في أوقات مثل اللي عشناها الناس ما تحتاج ضجيج، تحتاج وضوح، وهذا اللي يميز الإمارات. معلومات واضحة من مصادر رسمية ورسائل موحدة في كل الجهات والإعلام بدون مبالغة، بس الحقيقة اللي نحتاجها علشان نكون آمنين ومطمئنين. المعلومة توصل بسرعة على التطبيقات، الشاشات، الإذاعة، ومن خلال مراكز أخبار ARN تعطينا شيء بسيط لكنه قوي، الطمأنينة، الإحساس أنه في حد دائما سابق بخطوة، وهذا شيء يستاهل الشكر. شكرا للإمارات، لقيادتها، ولكل الإعلاميين والصحفيين اللي خلونا دائما على الطلاع.
2: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.
1: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قرقاش لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية بعد عدوانها الغاشم.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: أجدد لكم التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. دشنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومترا، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية و4 محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو 1,000,000 نسمة وفقا لخطة دبي الحضرية 2040. واطلع سموه على التصاميم الداخلية لمحطات المترو وسير العمل في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع النقل استثمار في المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالميا. وقال سموه إن مشاريعنا في دبي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة وبكفاءات وطنية قادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ويشرف على تنفيذها 180 خبيرا ومهندسا في مجال القطارات والسكك الحديدية. وأعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة عمل حفار الأنفاق المعروف بتونل بورينج ماشين TBM الذي أطلقت عليه هيئة الطرق والمواصلات اصطلاحا اسم الوقيشة، إذانا ببدء أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي. وستنطلق أعمال الحفر في 3 اتجاهات، انطلاقا من محطة المدينة العالمية 1 حيث ستتجه الوقيشة الأولى نحو منطقة مردف، وتتجه الوقيشة الثانية نحو منطقة سوق السيارات، أما الوقيشة الثالثة فستتجه نحو منطقة الورسان المدينة العالمية 2. ويبلغ طول آلة حفر الأنفاق الوقيشة 163 مترا ويزيد وزنها على 2,000 طن، وتعمل على مدار الساعة، ويتراوح متوسط طول الحفر من 13 إلى 17 مترا يوميا. افتتح مجمع اللغة العربية بالشارقة أمس قاعة الشارقة للغة العربية بجامعة سلمانكا الإسبانية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للمجمع، في خطوة تعكس رؤية سموه في تعزيز حضور اللغة العربية عالميا وترسيخ مكانتها في المؤسسات الأكاديمية الدولية. جاء ذلك عقب مذكرة تفاهم وقعها مجمع اللغة العربية بالشارقة مع جامعة سلمانكا تهدف إلى دعم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الكتب والإصدارات الحديثة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للطلبة والمعلمين. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على حسابه في منصة إكس في النقاش الدائر حول مضيق هرمز: تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب، وبطبيعة الحال لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها. إلى آخر أخبار المنطقة والعالم.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: انطلقت اليوم في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق المرحلة الثانية من البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية سوريا. تشمل المرحلة الثانية من البرنامج التي تستمر 3 أشهر إعداد مدربين وطنيين معتمدين وتأهيل خبراء سوريين وإماراتيين لإدارة البرامج التخصصية وإنشاء مراكز تدريب طبية وبناء فرق احتياطية ضمن منظومة موحدة للجاهزية والاستجابة تعتمد منهجا تدريبيا دوليا مطورا بالتعاون مع أكاديمية جاهزية والمركز الأوروبي لطب الكوارث ومؤسسات متخصصة من الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا. يأتي اطلاق المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت تدريب أكثر من 400 من العاملين في الخطوط الأمامية من كوادر المستشفيات ووزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة والجيش بإشراف خبراء سوريين وإماراتيين وأوروبيين. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم أن نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. وبينت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل شخص على الأقل وإصابة 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما تواصل إسرائيل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في حربها مع حزب الله. صادقت إسرائيل اليوم على صفقة بمليارات الدولارات لشراء سربين من الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة، وتشمل الصفقة شراء سرب من مقاتلات F-35 الشبحية متعددة المهام من شركة لوكهيد مارتن، وسربا آخرا من طائرات F-15AI من شركة بوينغ بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إن الصفقة تهدف إلى ضمان التفوق الجوي لإسرائيل لعقود قادمة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الصفقة ستعزز التفوق الجوي الكبير لإسرائيل، لكنه تعهد بالبدء في تصنيع أسلحة وطائرات مقاتلة محليا، وأضاف يمكن لطيارين الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران وهم مستعدون لذلك إذا لزم الأمر. ختام النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99. نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
2: بودكاست استكانة.
3: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
4: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز السيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة بين خدمات إسعاف كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون الأفضل عالمي، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية. نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك ننسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض، المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب هالاستفادة إلى دولة الإمارات وشو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: تناول الطعام ليس مجرد وجبة، بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
1: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات، في مصانع تروض المستحيل، في خطوط انتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

0: صمت بلا صورة.
1: طلبت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامنا مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يدشن أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي. بتوجيهات حاكم الشارقة افتتاح قاعة اللغة العربية بجامعة سلمانكا الإسبانية. قرقاش الإمارات قادرة

0: فريدوم، لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع اي ان دايما في اكثر، تطبق الشروط.
1: درهم وبطول 30 كيلومتر، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها 3 محطات انتقالية وسبع محطات علوية وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو 1,000,000 نسمة وفقا لخطة دبي الحضرية 2040. واطلع سموه على التصاميم الداخلية لمحطات المترو وسير العمل في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع النقل استثمار في المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالميا. وقال سموه إن مشاريعنا في دبي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة وبكفاءات وطنية قادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ويشرف على تنفيذها 180 خبيرا ومهندسا في مجال القطارات والسكك الحديدية. وأعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة عمل حفار الأنفاق المعروف بتونل بورينج ماشين TBM الذي أطلقت عليه هيئة الطرق والمواصلات اصطلاحا اسم الوجيشة، إذانا ببدء أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي. وستنطلق أعمال الحفر في 3 اتجاهات انطلاقا من محطة المدينة العالمية 1، حيث ستتجه الوجيشة الأولى نحو منطقة مردف، وتتجه الوجيشة الثانية نحو منطقة سوق السيارات، أما الوجيشة الثالثة فستتجه نحو منطقة الورسان المدينة العالمية الثانية. افتتح مجمع اللغة العربية بالشارقة أمس قاعة الشارقة للغة العربية بجامعة سلمانكا الإسبانية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للمجمع. جاء ذلك عقب مذكرة تفاهم وقعها مجمع اللغة العربية بالشارقة مع جامعة سلمانكا تهدف إلى دعم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الكتب والإصدارات الحديثة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للطلبة والمعلمين. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات قادرة على تجاوز التحديات الإقليمية بصمودها واستقلاليتها الاستراتيجية. وقال معالي في حسابه على منصة إكس: رحلة الإمارات من البدايات إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. صمودنا والاستقلالية الاستراتيجية لنا سيضمنان أننا نتجاوز التحديات الإقليمية الحالية بنجاح، بينما نواصل دفع الاستقرار والتقدم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم أن نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين به. وبيّنت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعامل مع 45 إصابة، بينها 5 إصابات بالرصاص الحي و40 إصابة جراء استنشاق الغاز، وتم نقل 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل شخص على الأقل وإصابة 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما تواصل إسرائيل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في حربها مع حزب الله.
2: ساعة
1: صادقت إسرائيل اليوم على

0: صفقة بمليارات الدولارات لشراء سربين من الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة. وتشمل الصفقة شراء سرب من مقاتلات F-35 الشبحية متعددة المهام من شركة لوكهيد مارتن، وسربا آخرا من طائرات F-15AI من شركة بوينغ، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إن الصفقة تهدف إلى ضمان التفوق الجوي لإسرائيل لعقود قادمة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الصفقة ستعزز التفوق الجوي الكبير لإسرائيل، لكنه تعهد بالبدء في تصنيع أسلحة وطائرات مقاتلة محليا. وأضاف يمكن لطيارين الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران، وهم مستعدون لذلك إذا لزم الأمر. أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية رصد طائرة مسيرة مجهولة يشتبه في اختراقها المجال الجوي الفنلندي في فيرولاهتي بالقرب من الحدود مع روسيا. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وحدات الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت 334 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في حوالي 15 منطقة، بعضها بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ على بعد حوالي 150 كيلومترا من فيرولاهتي. إذن بهذا الخبر مستمعين الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات، وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

عرض الفرص والإمكانات، هنا تنمو الأحلام وتتحول إلى وظائف وأعمال ومستقبل. وعندما تبني حياتك هنا تحتاج إلى شريك تأسس في هذا الوطن. ويو بانك، البنك الرقمي الرائد في الإمارات للأفراد والعائلات والشركات. ويو بانك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بانك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي القابضة، تطبق شروط والأحكام.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: صمت بلا صورة.
1: اطلقت دبي الرقمية وثيقة إطار تكامل الذكاء الاصطناعي الموجهة للجهات الحكومية بهدف تطوير نموذج عمل حكومي موحد يعتمد على البيانات. هالإطار يساعد الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة وواضحة.
2: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي.
3: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة شرطة مجتمعية ميثاق الأسرة الآمنة تزامناً مع عام الأسرة 2026. يتضمن الميثاق تعليمات وإرشادات وقائية في مختلف المجالات: الأمن المجتمعي، الأمن الأسري، الهوية الوطنية، الأمن الإلكتروني والسلامة المرورية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذا الموجز الإخباري. دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومترا ويضم 14 محطة ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو 1 مليون نسمة وفقا لخطة دبي الحضرية 2040. وأعطى صاحب السمو

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: والانضباط، صمودنا والاستقلالية الاستراتيجية لنا سيضمنان أننا نتجاوز التحديات الإقليمية الحالية بنجاح، بينما نواصل دفع الاستقرار والتقدم. بحث معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين مجلس والبرلمان بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية. كما تطرق اللقاء إلى المستجدات بالمنطقة، حيث جدد أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي دعمهم لدول مجلس التعاون إزاء الاعتداءات الإيرانية الأخيرة عليها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم لمدينة نابلس. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعامل مع 45 إصابة، بينها 5 إصابات بالرصاص الحي و40 إصابة جراء استنشاق الغاز، وتم نقل 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة. صادقت إسرائيل اليوم على صفقة بمليارات الدولارات لشراء سربين من الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة. وتشمل الصفقة شراء سرب من مقاتلات F-35 الشبحية متعددة المهام من شركة لوكهيد مارتن، وسربا آخرا من طائرات F-15AI من شركة بوينغ. أسفرت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيرات اليوم عن مقتل 8 أشخاص في كلا البلدين، في وقت أعلنت كييف استهداف عدة سفن روسية من بينها حاملة صواريخ و3 ناقلات نفط من الأسطول الشبح. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة. ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا،

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم نحن نغطي 139 نقطة إسعافية في مرتبة دبي.
2: كيف قدرتوا توازنون اليوم بين سرعة الوصول وكذلك جودة الخدمة الطبية في نفس الوقت؟
1: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة. احنا واصلين 6 دقائق ونص العام الماضي، لكن اليوم ناخذ بين الاعتبار كل مراحل رحلة البلاغ. يعني اليوم رحلة البلاغ ترى مكونة من وقت الاتصال لين وقت وصول مركبة الإسعاف أو الطاقم الإسعافي لموقع البلاغ، سواء كان حادث، كان حريق، كان طلب إسعاف، أيا كان طلب الإسعاف. نحن لله الحمد يعني عن طريق اليوم مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم، وفريق عملنا هم اللي اليوم يرسلون سيارات الإسعاف اللي موجودة لمختلف المناطق اللي موجودة بناء على الموقع الجغرافي لهم في وقت طلب الإسعاف. ما نفرق بين الحالة البسيطة والحالة المتوسطة والحالة البليغة، كل الحوادث عندنا ضرورة سرعة أو زمن الاستجابة إجابة بأسرع وقت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

العدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.